0: الكبير تاع غلاس انيمالز كات هيت ويفز فوي ذات سيرن باي جيل او جي لا جيك او جيل على وات باي بريكفاست
1: اما هنا كوزي هاد زبال اسمعني انا لو بدنا نتكلم فوق الوديو راجر
0: ايه
1: او هنعمل هسه
0: لا شي تعرف علي
1: لا سيك ابزت لي ملا تدو تعزلو تدو تعزلو بين داو بين نقرا هوت توبكس سوا ما ينا كلنا هوت توبكس ملا شتي بريفيرو قط ما تسمعو الفايرويكس يو قط ما تسمعو الكونستراكشن تدو تعزلو سوا دينا ينا افتيسيا شوفيمنت دينا في دنيا في نيفرسي هور سوا هتجري
0: في مارز
1: ايه لا كنت نسمعو فوق الالياني ما ايش تبريفير جيك انتي ايباتونا 99-0-0-8-9-7 تبريفيرو اللي قط ما تسمعو فايرويكس يو قط ما تسمعو كونستراكشن
0: ايه بسا
1: يدا نافش نشتي
0: فيرا اسك دي شيء
1: او 100%
0: تفلا اسناف تو بفيري هنا سبان دي دي اشارة اسا thinking about it
1: ايباتو ايباتو ايباتو ايباتو ملا ايش تبريفيرو قط ما تسمعو فايرويكس يو قط ما تسمعو construction site again 99-0-0-8-9-7

0: تز ديفيد جاتا وانكي ليتل ميكس كات هارد بريك انتم فوق بي
1: اف او اي باتونا الريتراتي تالك ما مارتا البانيو سبيشالمنتي كانتكم مش نسمى اي اذا المنتي كلكم بزون داك انا اتا ابجريد فور سانكم كامرتا البانيو انتيكا يو
0: مش باتونا شكارتا البانيو جديد ده سوى
1: الريتراتي تالبانيو انتيكي اللي ان فورسي كلام شي خسارة لي اسبيتشاو اللي مارو اللار
0: مش بانيو بيس الريتراتي
1: كامرتا البانيو اتنايت
0: فمنو مات بانيو ارجايت
1: ويا كامرتا البانيو فول باتروم Wert 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts kapaċi jkun jekk mal-lum se ndaħlu l-ewwel finalist. Ġifieri ibatunna r-ritratti fuq 99000897.
0: U tista' tkun inti hija għal dan l-għodu.
1: Tista' tkun inti.
0: Bonġu!